كل اشترد له نادي تريفيم كل اشترد له ديسيس لو فوقون كني يبلا المقلة بادلي ساوت سايت موسبي ساوت سايت يبلا ستاب نبلا سكيلي نادي تريفيم قام قود ستريد نبلا لاي سالين قود نايت ديديكيسين لو اوغرا مانجي ايران نابوت اوغرا مانجي شكرتي مانجي لو موسبي ناو لوف بادا كانتري لو لي نا حاكين اوغرا قود نايت لبلا اوغرا نبلا سالين نبلا ديديكيسين نباستر